شوف لي في ديما تي سيدي ديما تي ديما تي سوف شوف تاكسي مهمول شمال ديال كرافون ودرا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد